0: أهواك من زروتا لا فونتا دوما فراوة أولاي
1: أولاي مينيا بيدا أولاي أولاي كومو فراوة